جدول بانتظار المولود الجديد. كان في شيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين ناخدينا. كان في شيطان بالبيت.

والله ها ما كنتش عارف انه صوتي عالي، لكن ما كنتش عارف ايضا انه نحنا بالبراري. ما كلنا وحوش، ما كلنا اسود، ما كلنا حيوانات، وباي لحظة ممكن يجي ياخدوا داري. حاملين معهم صواريخ من هون للمريخ، الما حيموت متفجر حيموت من الصريخ. حفلة عالمية وقودها الناس والحجارة.

وراح نضل قاعدين بعد الشيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين والناخدينا بعد الشيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين والناخدينا.

0: ابدا عن صفها.
1: اعتقل ابو عيسى الشيخ في عام 2004 واودع سجن صدرايه. ولما بدا في الثوره السوريه اطلق رفقاء السجن.
2: واتفقوا على شيئين هامين وهو اقامه دوله اسلاميه و

0: هو حال السوريين على مدار السنوات الست الماضية ولا يزال.
1: Radio Campus Tour 99.5 FM et sur www.radiocampustour.com.
2: Radio Campus Tour.